0: مين اللي بده يخرجها؟
1: مخرجها مانويل قنوق.
0: ومين بده يمثل فيها؟ قولي لي ولاد الحرجي.
2: وفاء بنت المصلي، عصام ابن العبادي.
0: والله طلعت